0: 104.2.
1: Nile FM.
2: Turn up.
3: The number one hit music station.
4: I need you on the regular.
0: Let's go. Now, Nile Bazaar with Safi. 104.2.
1: Nile FM.
0: This is Nile Bazaar with Safi on 104.2 Nile FM.
5: سمعت مزيكا إلكترونية. عمرك سمعت مزيكا إلكترونية؟